عزيز وطراو طربوت عدن حيك كيزانو كعاسنو لاسنو لوتاسنو مغادنو مغينو نياسنو نيافنو نشبانو لشبانو

مغنادر شمايا مصحنن كبدان مصحنن مغي هفلان لي باليت وتبلان نهدار مركا من قماخ مرانا شمايا رح مصحنن كبار شمايا محن من مغي كلهون بيني شمايا بخصفة مفرقين وعمق بيت يسالك بالسلطين وتحنونين الرم يميناك واسماخ بورقناخ سبنا دي حيا ومنتهي ميترتش برحمين تبيس بتحنونين يترتش بتبيس لعمانين دولدال بيروخ نادم عالمان مشوهد دمي قلمين بيروخ يعكم مرارا حكا واسيك زرعين وعرا

0: يا نحن حمر
1: إلا نويل
0: أبينو ملكنو
1: غاقم علينو
0: إملخ حتنو
1: أمين واتا
0: أدون سيلح لنو.